وناوشا وبلبل اخر وناوشا اي وين صارت اي باي زهر بي فرداشت باشر بي حمويشا وبشر بي من هر قوم دويت اي وين صارت اي باي زهر بي فرداشت فرشه وبي